لكل مستمعاتنا لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: تخليك
1: نوتا. نوتا. أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن. نوتة عربية.

0: نوتة نوتة عربية تا نوتة عربية.
1: وظل المصطفى المختار الحبيب الذي كان فجرا لذاته ينتظر سفينته في مدينة أورفليس من كتاب النبي لجبران.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: صوبتنا قربنا تفنى الدنيا مدام بعد الحلو حاببنا.
1: معذور قلبي معذور
2: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: خود الروح خود الدم
2: وكمان هيك

0: نوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
0: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبك والطبل والناس تشهد
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر،
1: ونستهلها بالعناوين. الرئيس الصيني يستقبل ترامب لإجراء محادثات بالغة الأهمية في بكين، وحرب إيران تخيم على الزيارة. نتنياهو يعلن أنه التقى بن زايد في الإمارات خلال الحرب مع طهران وأبو ظبي تنفي. 22 قتيلا في غارات إسرائيلية على لبنان. النيابة الفرنسية تطالب بسجن ساركوزي 7 سنوات في قضية التمويل الليبي. لنا وقفة في نهاية النشرة مع مهرجان كان السينمائي.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: في التفاصيل، استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب في بكين، حيث سيعقدان قمة لمناقشة العديد من القضايا الخلافية وتداعياتها العالمية، بدءا من التجارة وصولا إلى إيران وتايوان. وفي مستهل اللقاء قال دونالد ترامب لنظيره الصيني إن القوتين العظميين سيكون لهما مستقبل رائع. شيرين ناصر.
3: شخصيات صينية بارزة كانت في الاستقبال الحافل الذي حظي به الرئيس الأمريكي لدى وصوله إلى بكين رفقة جينسون هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة انفيديا وإيلون ماسك. وإلى جانب تشكيل منظم بدقة من حرس الشرف العسكري، وقف عشرات الطلاب الصينيين الذين لوحوا بالأعلام الأمريكية والصينية لدى نزول ترامب من طائرته. ترامب الذي يسعى إلى اقتناس بعض المكاسب الاقتصادية كتب على تروث سوشيال: سأطالب الرئيس تشي وهو زعيم منذ مكانة استثنائية لانفتاح الصين كي يتسنى لهؤلاء الأشخاص الرائعين إظهار سحرهم، في إشارة إلى وفد الرؤساء التنفيذيين الذي يرافقه. وأضاف: سيكون هذا أول طلب لي. وردا على هذا المنشور قال المتحدث باسم الخارجية الصينية إن بكين على أتم الاستعداد لتوسيع نطاق التعاون وإدارة الخلافات وتحقيق مزيد من الاستقرار والثقة في العالم المضطرب. وهذه القمة التي تستمر ليومين تعالج مجموعة من القضايا الحساسة، منها مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان والقضايا التجارية، إلى جانب حرب إيران، حيث من المتوقع أن يشجع ترامب الصين على إقناع طهران بإبرام اتفاق مع واشنطن لإنهاء الصراع.
1: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وفي مقابلة بثت على فوكس نيوز قال من جهته إن الولايات المتحدة تأمل في إقناع الصين بالاطلاع بدور أكثر فاعلية في محاولة إقناع إيران بالتراجع عما تفعله في الخليج. كما قال عن سقف التوقعات الأمريكية من هذه الزيارة، سألت مونتي كارلو الدولية الدكتور حسن منيمني الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، نستمع إلى إجابته وكان يتحدث لنضال شقير.
4: سقف التوقعات منخفض، ليس الهدف من هذه الزيارة تبديل طبيعة العلاقة، ولكن ربما تثبيت ما جرى الحديث عنه في تشرين الأول أكتوبر الماضي في كوريا الجنوبية، من حيث الاستثمارات الصينية ومن حيث السماح الصين للولايات المتحدة باستيراد المعادن النادرة. أي أن الهدف هو اقتصادي. طبعا الرئيس ترامب يريد أمرين إضافيين، الأمر الأول هو الصورة، يريد ويريد المظهر الكبير ليبدو وكأنه بالفعل صاحب مقام معين، وكذلك يريد الموضوع الإيراني، ولكن التوقعات هنا ليست مرتفعة فيما يتعلق بعدم لجوء الصين إلى حق النقد بشأن مضيق هرمز. المسائل العالقة لا تزال هي هي.
1: حسن منيمني الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. والإمارات العربية المتحدة نفت ما يتم تداوله عن زيارة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي للبلاد مؤخرا، بعدما أعلن مكتب بنيامين نتنياهو أنه عقد اجتماعا سريا مع رئيس دولة الإمارات. مكتب نتنياهو أفاد وبأنه في خضم عملية زئير الأسد قام نتنياهو بزيارة سرية إلى الإمارات والتقى برئيسها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد. أسفرت هذه الزيارة بحسب مكتب نتنياهو عن انفراج تاريخي في العلاقات بين إسرائيل والإمارات. زياد حلبي من القدس.
5: تزامن الكشف مع تقارير كانت تحدثت عن زيارتين سريتين لرئيس الموساد ديفيد بارنيع إلى الإمارات لتنسيق ملفات أمنية، وتثير هذه المعلومات عدة تساؤلات داخل إسرائيل، من بينها كيف جرت رحلة نتنياهو الجوية في ظل إغلاق شبه كامل للأجواء من دون أن ترصد أو يكشف عنها، ولماذا زار منطقة بهذا القرب من إيران، وما إذا كان تخلل الزيارة اتفاق على نقل منظومة منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية إلى الإمارات. كما يلفت الانتباه أن الرئيس الإماراتي كان قد استقبل علنا في السابق مسؤولين إسرائيليين خاصة من المعارضة مثل نفتالي بنت ويائير لابيد إلى جانب عدد من الوزراء، بينما لم يعلن حتى اليوم عن أي لقاء رسمي مع نتنياهو، رغم أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الاتصالات والاجتماعات بين الجانبين لم تتوقف خلال السنوات الماضية. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: أعلن حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الغالبية الداعمة له قدمت مشروع قانون لحل الكنيسة ما يمهد الطريق لانتخابات مبكرة. وإسرائيل كثفت بالأمس وتيرة ضرباتها على لبنان، حيث أسفرت سلسلة غارات عن مقتل 22 شخصا بينهم 8 أطفال وفق السلطات، في تصعيد يأتي عشية انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين البلدين في واشنطن. عن هذه المفاوضات وعن أفاقها حدثنا مراسلنا في القدس زياد حلبي في مداخلة سابقة، نستمع إلى بعض ما قاله.
6: بالنسبة للإسرائيليين هناك مأزق في الجبهة اللبنانية، من جهة هناك حرب على حزب الله وكأنه لا توجد مفاوضات مع الحكومة اللبنانية، ومفاوضات مع الحكومة اللبنانية وكأنه لا توجد حرب على الأرض. المأزق هو بسبب المحاذير الأمريكية، هناك قيود أمريكية مفروضة على إسرائيل ميدانيا تمنع توسيع رقعة الحرب كما كانت تريد إسرائيل، التي تعارض في الأساس فكرة وقف إطلاق النار. وبالتالي المشكلة الأساسية ربما في الملف اللبناني في هذه المفاوضات هو أن الرئيس الأمريكي عاد وربط الملفين الإيراني واللبناني. لهذا إسرائيل تريد تماما عودة الحرب على إيران كي تعود على لبنان، أو على الأقل إذا حسمت في إيران هذا يعني إنهاء قدرات حزب الله والحوثيين وحماس المنطقة كما يقول نتنياهو. بالتالي لا يوجد أفق حقيقي لهذه المفاوضات حاليا إلا في عندما يتضح الموضوع مع إيران.
1: زياد حلبي من القدس. قالت مصادر مطلعة إن طائرات حربية سعودية قصفت أهدافا مرتبطة بجماعات مسلحة قوية متحالفة مع طهران في العراق خلال الحرب مع إيران، وردت الكويت بغارات أيضا على البلد نفسه. هذا ويعقد مجلس النواب العراقي جلسته اليوم لمنح الثقة لتشكيل حكومة رئيس الوزراء الجديد علي الزيتي. تأتي هذه الخطوة في ظل تراجع أجواء التفاؤل حول قدرة الزيدي على تشكيل حكومة عراقية قوية. التطورات والمستجدات في تقرير مراسلنا في بغداد باسل محمد.
7: تراجع أجواء التفاؤل حول تشكيلة حكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي استندت إلى ثلاثة أمور سياسية: وجود تحفظ إيراني حول الزيدي بسبب تصريحات قال فيها إنه يعتزم إبعاد العراق عن الصراع بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. الأمر الثاني الانزعاج الأمريكي من الزيدي لأن خطته لنزع سلاح الفصائل العراقية تستثني الحشد الشعبي. والأمر الأخير يتعلق بخلافات شديدة بين الزيدي والإطار الشيعي بسبب إصرار الزيدي على استبعاد الأحزاب الشيعية الكبيرة عن وزارة النفط لتجنب العقوبات الأمريكية. التطور الجديد الذي زاد من أجواء عدم التفاؤل إعلان حزب الله العراقي أنه سيقاطع جلسة منح الثقة لتشكيلة حكومة الزيدي في ظل معلومات عن فشل محادثات إجراها الزيدي مع فصائل تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية حول ملف نزع السلاح. رئاسة البرلمان العراقي أعلنت أنها ماضية في عقد جلسة منح الثقة للمنهاج الوزاري وتشكيلة حكومة الزيدي. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
1: قالت القوات المسلحة الملكية المغربية إن فرق البحث بالتنسيق مع القوات الأمريكية عثرت على جثة جندية أمريكية كانت مفقودة منذ الثاني من أيار مايو في منطقة كاب درعا، وكان مسؤولون أمريكيون ومغاربة قد أفادوا بفقدان جنديين أمريكيين أثناء المشاركة في مناورات الأسد الإفريقي العسكرية المشتركة بالقرب من طنطان بجنوب المغرب. تشهد أوكرانيا تصعيدا جويا واسعا بعد انتهاء الهدنة القصيرة التي أعلنت في الأيام الماضية، إذ تقول كييف إن روسيا عادت إلى استخدام هجمات كثيفة بالمسيرات والصواريخ بالتوازي مع استمرار المعارك العنيفة على جبهات الشرق. من كييف مراسل مونتي كارلو الدولية محمد زاوي.
8: عاد المشهد الأوكراني إلى ما يشبه أيام التصعيد الكبرى، فبعد أيام من التهدئة المؤقتة أعلنت القوات الجوية أن روسيا
9: أرسلت
8: واحدة من أوسع الهجمات. الهجوم لم يكن مجرد ضغط عسكري، بل حمل رسالة سياسية وأمنية واضحة، إذ طال مناطق قريبة من حدود دول الناتو، ما دفع بولندا إلى رفع جاهزية مقاتلاتها، وأثار ردود فعل في سلوفاكيا والمجر، خاصة بعد الحديث عن ضربات قرب منطقة زكرباتيا غرب أوكرانيا. الضربات استهدفت بنى تحتية ومدنية وكذلك للطاقة وسكك الحديد، أسفرت بحسب المعطيات الأولية عن سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال. على الجبهات لا يقل المشهد سخونة، هيئة الأركان تحدثت عن أكثر من 200 اشتباك قتالي خلال الساعات الأخيرة، مع تركز الضغط الروسي خصوصا على محوري بوكروفسك وكوستانتينيفكا في دونيتسك. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: وكييف تعرضت لهجوم جوي روسي واسع النطاق فجر اليوم، وفق ما أفاد صحفيون سمعوا دويا انفجارات وإطلاق نار مضاد للطائرات. هنا في فرنسا طلبت النيابة العامة من محكمة الاستئناف سجن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي 7 سنوات في قضية التمويل الليبي المفترض لحملته الرئاسية عام 2007، مؤيدة بذلك طلباتها أمام محكمة البداية. شيرين ناصر.
3: ساركوزي يواجه احتمال السجن مجددا، وفي حال أدين في 30 نوفمبر المقبل لن يكون أمامه سوى الطعن أمام محكمة النقد. المدعي العام الفرنسي وصفه بأنه الرأس المدبر والمستفيد الوحيد والمحرض على المؤامرة الإجرامية لتمكينه من الوصول إلى قصر الإليزي. وإضافة إلى طلبه السجن لساركوزي 7 سنوات، أوصى أيضا بتغريمه 300,000 يورو ومنعه من تولي أي منصب عام لمدة 5 سنوات، لكن إنه لم يطلب إصدار مذكرة توقيف أو أمر تنفيذي مؤقت بحقه. ورغم أن ساركوزي أدين ابتدائيا بتهمة الانتماء إلى عصابة إجرامية فقط، فقد طلبت النيابة العامة إدانته بجميع التهم الموجهة إليها، ومنها الفساد والتمويل غير القانوني لحملته الرئاسية وتلقي أموال عامة ليبية، وهو ما نفاه أحد محاميه قائلا: لا توجد أموال ليبية في حملته الانتخابية ولا في أصوله، نيكولا ساركوزي بريء. وبعد إدانته سابقا أصبح ساركوزي أول رئيس يسجن في تاريخ فرنسا، حيث أمضى 20 يوما في سجن لاسانتي الباريسي حتى إطلاق سراحه تحت إشراف قضائي.
1: والآن إلى مهرجان كان.
2: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل من مدينة كان.
1: بالأمس عرض فيلم التخلي خارج المسابقة الرسمية ضمن فعاليات الدورة 79 من المهرجان، تزامن عرضه مع انطلاقه في الصلاة السينمائية الفرنسية. ميشا خليل.
10: فيلم التخلي للمخرج الفرنسي فانسون غارانك يتناول الأيام الأخيرة التي سبقت اغتيال الأستاذ الفرنسي سامويل باتي على يد متطرف إسلامي في عام 2020. يروي العمل كيف بدأت المأساة خلال حصة في التربية الأخلاقية والمدنية عرض فيها الأستاذ على طلابه الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، وهذا ما أدى إلى تصعيد كانت نتيجته حملة كراهية واسعة انتهت بهذه الجريمة المروعة. لكن رغم جودة الفيلم واحترامه لذاكرة سامويل باتي، يرى كثيرون أن توقيت عرضه يطرح سؤالا أخلاقيا حول استغلال المأساة لأغراض سينمائية وإعلامية، خصوصا وأن القضية لا تزال حاضرة بقوة في الذاكرة الفرنسية. أما عروض المهرجان هذا المساء فمتنوعة، منها فيلم الوطن للمخرج البولندي بافل بافليكوفسكي، وفيلم قصص موازية للمخرج الإيراني أصغر فرهادي. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
1: وبهذا التقرير نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس الصيني يستقبل ترامب لإجراء محادثات بالغة الأهمية في بكين، وحرب إيران تخيم على الزيارة. نتنياهو يعلن أنه التقى بن زايد في الإمارات خلال الحرب مع إيران، وأبو ظبي تنفي. 22 قتيلا في غارات إسرائيلية على لبنان. النيابة الفرنسية تطالب بسجن ساركوزي 7 سنوات في قضية التمويل الليبي.
0: شكرا لك يا رولا، كانت هذه النشرة الإخبارية الثالثة. فقرات صباح مونتي كارلو الدولية مستمرة معكم.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: ومن باريس تبدأ هذه المرة رضا؟
0: نعم رولا، في باريس أجواء غائمة، زخات أمطار خلال فترات متفرقة، درجة الحرارة تصل 12 درجة مئوية. في لندن الطقس غائم جزئيا مع تساقط الأمطار أيضا، درجة الحرارة تصل إلى 13 درجة مئوية. في برلين أيضا تساقط الأمطار نهار اليوم، درجة الحرارة تصل إلى 13 درجة مئوية. رياح في العاصمة الإيطالية روما تصل سرعتها إلى 45 كيلومتر في الساعة، أجواء غائمة جزئيا، درجة الحرارة تصل إلى 22 درجة مئوية. وأخيرا في مدريد غيوم متفرقة، درجة الحرارة بها تصل إلى 21 درجة مئوية.
1: يقلل من دور الصين لكنه يحتاج إليه لإنهاء الحرب مع إيران.
0: خبر وتحليل بقلم وصوت خطار أبو ذياب.
9: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يتوقع أن يحتاج إلى مساعدة الصين لإنهاء حرب إيران، وقبل وصوله أمس إلى بكين لعقد محادثات مرتقبة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، قلل ترامب من أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين في حل صراع يعرقل حاليا حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، لكن غالبية المصادر والمراقبين تعتقد العكس، إذ أن واشنطن احتاجت سابقا إلى تدخل صيني لدى طهران مطلع نيسان أبريل الماضي للحصول على وقف إطلاق النار. كما أن محادثات ترامب شي حول المسائل التجارية لا يمكن أن تتجاهل واقع أزمة اقتصادية تستشعرها اقتصادات العالم جراء ارتفاع أسعار النفط وتوقف الإمدادات لعدد كبير من السلع الحيوية. والأكيد أن إيران لم تكن بندا رئيسيا على جدول أعمال القمة بين الرئيسين، بل إنها مخصصة لمعالجة المشاكل الناجمة عن التنافس بين الدولتين في مجالات التجارة والصناعات الكبرى والتكنولوجيا المتطورة، وبالأخص الذكاء الاصطناعي الذي أصبح آلة النمو الاقتصادي المستقبلي. كما أن هناك الملف الشائك المتعلق بمبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان، لكن استعصاء الاتفاق الأمريكي الإيراني على إنهاء الحرب سيفرض نفسه، فالصين متأثرة بإغلاق مضيق هرمز رغم أن ناقلة نفط صينية عبرته أمس، كما أنها معنية بإيجاد حل للأزمة. وكان ترامب قال في وقت سابق إن بكين متعاونة نسبيا، فهي ترفض إغلاق مضيق هرمز ولا توافق على فرض رسوم مرور عبره ولا تؤيد امتلاك إيران سلاحا نوويا، لكن واشنطن كررت أخيرا فرض عقوبات على شركات صينية تسهل استيراد النفط الإيراني، فضلا عن عقوبات أخرى على شركات في الصين وهونغ كونغ اتهمتها بتسليح إيران وتزويدها بصور أقمار اصطناعية استخدمت ضد القوات الأمريكية. وعموما تستطيع بكين التأثير في مواقف إيران من دون الضغط عليها، لكنها في الوقت نفسه لا تحبذ تمكين الولايات المتحدة من تسجيل انتصار استراتيجي على إيران.
1: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم معك محمد بوشيبة. موقع المدن يعنون شكوى لبنان غير المسبوقة ضد إيران استعادة الكرامة.
11: نعم رولا، يقول جورج حايك في موقع المدن إنه لم يسبق أن وصلت العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وإيران إلى هذا المستوى من التصعيد والتوتر، لكن المتابعين لمسار هذه العلاقة لم يتفاجأوا بالرسالة الجوابية التي تقدمت بها وزارة الخارجية اللبنانية ضد إيران أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن ردا على رسالة إيرانية سابقة اعتبرت مليئة بالمغالطات. وتكشف مصادر مقربة من وزارة الخارجية اللبنانية، يضيف جورج حايك، أن هذه الخطوة حضرت مع الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام وهما على اطلاع كامل وعميق عليها. وقد سبقت هذه الرسالة العالية النبرة رسالتان تقدمت بهما وزارة الخارجية اللبنانية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وشككتا في الرواية الإيرانية بشأن مقتل الدبلوماسيين الإيرانيين خلال غارة إسرائيلية على فندق في بيروت في 8 آذار الماضي، لأن التحقيقات أكدت أنهم ليسوا دبلوماسيين وإنما مسؤولون في الحرس الثوري الإيراني، وهو ما يعتبر انتهاكا لاتفاقية فيينا.
1: نقرأ في صحيفة العرب اللندنية: حركة فتح تستعد لعقد مؤتمرها 8 اختبار.

0: إلى البيئة السياسية الفلسطينية. وتابعت صحيفة العرب اللندنية أن هذا المؤتمر يأتي في وقت تواجه فيه الساحة الفلسطينية تداعيات حرب واسعة على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، خلفت وفق معطيات فلسطينية عشرات الآلاف من القتلى والجرحى وأدت إلى دمار واسع طال غالبية البنية التحتية المدنية، في حين تقدر الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بعشرات المليارات من الدولار، وهو ما من الدولارات وهو ما يضيف عبئاً إضافياً على النظام السياسي الفلسطيني بما فيه حركة فتح وموقعها القيادي.
1: في صحيفة الخليج الإماراتية فرنسا والشراكة الإفريقية،
0: يقول يونس السيد في صحيفة الخليج إن ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام قمة إفريقية للأمام حول انتهاء حقبة النفوذ الفرنسي في إفريقيا وحماسه الكبير لإقامة علاقات جديدة ربما يطوي صفحة استعمارية مليئة بالغطرسة والهيمنة والاستغلال ويفتح صفحة أخرى قائمة على الشراكة الحقيقية مع القارة السمراء. وتابع الكاتب أن ماكرون يرى أن إفريقيا باتت تحقق النجاح وهي تحتاج إلى استثمارات لا إلى المساعدات كي تصبح أكثر سيادة، وبتأكيد جدية هذا التوجه أعلن ماكرون جمع استثمارات في القارة بقيمة 23 مليار يورو منها من جهات مانحة فرنسية والمبالغ المتبقية من مستثمرين أفارقة بهدف دفع عجلة التنمية. فهل تستعد فرنسا نفوذها في القارة؟ يتساءل الكاتب من بوابة الشراكة والمصالح المتبادلة عوضا عن الغطرسة الاستعمارية.
1: أيضا من بكين وعنها عنوان في صحيفة الشرق الأوسط،
0: نقل سمير عطلة عن مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعيم العالم الرأسمالي وصل إلى بكين زعيمة العالم الشيوعي لإجراء محادثات عاجلة حول العلاقات بين الدولتين. ويتصدر جدول الأعمال بين ترامب وزعيم الحزب الشيوعي شين جين بينك الضغط الذي تقوم به الصين على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حرب المآزق والمضايق. وتؤكد المصادر، يضيف الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط، أن القادة المعنيين وضعوا جانبا عقائدهم المتطرفة، ترامب والكنيسة الإنجيلية، شي جين بينك وكارل ماركس والنظام الإيراني والنظام الإيراني. وفقا لمصدر يضيف الكاتب رفض الكشف عنه عن اسمه، فإن الرئيس ترامب قد يضم إلى هذه الصفقة التي لا تصدق زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مدام جميع الأصداد أصبحوا في بكين. وقال مراقبون آخرون، يضيف الكاتب، إن المفاجآت الكبرى في التحولات السياسية تخرج دائما من الصين والعالم يتغير من دون استئذان. ويضيف أن بكين كانت ذات زمن عاصمة معزولة لا يصلها أحد، أصبحت الآن محجة الزوار الأجانب. ما بين العام الماضي وهذا العام جاءها الرؤساء من ألمانيا وإسبانيا وبريطانيا وكوريا الجنوبية وفنلندا وإيرلندا وكندا وأستراليا وفرنسا ونيوزيلندا والبرتغال وصربيا وسلوفاكيا.
1: شكرا لك محمد أبو شيبة.
2: الفلسطينيون يحيون ذكرى 78 لنكبته.
1: ريبورتاج شروق أسعد من رام الله.
3: أعلام فلسطينية وأعلام سوداء رسم عليها مفاتيح العودة، خطاط فلسطينية لفت الأكتاف، طبول وأجيال مختلفة اجتمعت وسط مدينة رام الله إحياء للذكرى 78 للنكبة، كل يحمل اسم قريته ومدينته المهجرة والمدمرة.
4: الفالوجة 48
5: من بيت جبريل
6: من العباسية.
3: يدرك الفلسطينيون نكباتهم المتتالية وهم يعيشون أكثر أيامهم وجعاً وسط الإبادة المستمرة في غزة والتهجير في القدس والضفة والاستيطان والاستيلاء على الأرض.
7: بأي ظروف بتمر النكبة هذا العام؟
8: بظروف أصعب من ظروف 48 على كل الشعب الفلسطيني صدقاً.
9: المجازر اللي صارت ما صارت في محل ثاني، العالم كله بتفرج علينا، احنا اصحاب ارض اصحاب حق، احنا مش قادرين نصل من بلد لبلد، بلدنا هذه محشورين محبوسين، المستوطنين بيذبحوا بيقتلوا بياخذوا اراضي بيخلعوا في الزيتون، هم يرجعوا محل ما جوا بس
10: خلص. بكدي 78 عام متهجرين ولليوم متهجرين، بدنا نتحرر.
5: النكبة هي مش إشي صار وخلص في حياة الشعب الفلسطيني. النكبة إحنا كجيل رابع أو جيل ثالث قاعدين بنشوف

0: يوم بيوم.
1: يزداد الحال وجعاً ويزدادون تمسكاً بحقهم.
0: هي قضية وجود هذا الشعب اللي اسمه الشعب الفلسطيني، مش عم يسمح له العالم إنه يكون ويعيش على أرضه، أرضه التاريخية. بعد الإبادة بعتقد ولا حدا مهما صار فيه هنا رح يتخلى عن شبر من هاي الأرض.
2: إن جئت إلى أي مخيم وسألت أي طفل في المخيم من أين أنت؟ صدقيني لن يقول لك أنا لا من مخيم الفوار ولا من الجرزور ولا من بلاطة ولا من جباليا، سيقول لك اسم بلدته المهجرة، إن كانت الفالوجة، ذكرين، أراك المنشية، عكا، حيفا، يافا، هذا مزروع في عقولنا وفي قلوبنا حتى وصايا يعني كبارنا.
3: حقنا، حقنا بأرضنا وحقنا بحريتنا وحقنا بكل إشي. إحنا الفلسطينيين، إحنا صاحبين هاي الأرض.
4: يعني أعتقد أنه في هناك تغيرات كبيرة ومحبطة للشعب الفلسطيني. الأهداف اللي إحنا كنا نحلم فيها بدأت وكأنها تتلاشى، ولكن إيمان كل فلسطيني بحقه هو الأساس. فالأمل موجود وإلى الأبد ما دمنا جوا الأرض وما دمنا على قيد الحياة، العودة حق.
1: مسيرات إحياء النكبة لم تكن كبيرة هذا العام. يرجع الناس هنا ربما للإحباط الكبير وخيبة الأمل وسط حال يزداد سوءا ووسط صمت دولي وعربي، يضاف إليها الفجوة الكبيرة بين النظام السياسي والناس. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
5: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: صباح موقع كارلو الدولية متواصل بفقراتها المتنوعة. نرحب بكل من انضم الآن إلينا.
1: بعد لحظات سنكون مع موجز لأهم وآخر الأخبار، وبعد ذلك موعد اقتصادي نشر الاقتصادية مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي.
0: يأتي بعد ذلك أخبار الاستهلاك والتسوق مع كارضة،
1: وفيها رولا تجميد الحسابات البنكية يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، وتعطل مضيق هرمز يشعل موجة تخزين عالمية ويهدد بأزمة غذاء وطاقة.
0: في عناوين النشرة الرياضية مع وديع فيعاني، باريس سان جيرمان يحرز لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم بشكل رسمي، والأمور لم تحسم بعد في إنجلترا. ثم نتوقف مع جمانة حداد في مدونة اليوم،
1: ونختم هذه الساعة مع عرب الحظوظ إبراهيم حزبون في فقرة الأبراج.
0: ابقوا معنا.

0: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: السادسة والنصف صباحا في باريس.
2: شيرين ناصر وموجز إخباري جديد، تفضلي.
3: شكرا لك رولا، أهلا بكم مستمعينا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الصيني تشي جين بينغ اليوم أن القوتين العظميين سيكون لهما مستقبل رائع، وأضاف في الاجتماع الذي يعقد في قاعة الشعب الكبرى في بكين: إنه شرف لي أن أكون معكم، إنه شرف لي أن أكون صديقكم، وستكون العلاقة بين الصين والولايات المتحدة أفضل من أي وقت مضى. وأضاف ترامب أن البلدين سيحظيان بمستقبل رائع. من جهته قال تشي لترامب أن لديهما يجب أن يكونا شريكين لا خصمين، مضيفا أن التعاون يفيد الجانبين بينما المواجهة تضر بهما، مشيرا إلى أنه سعيد باستقبال ترامب في أول زيارة للرئيس الأمريكي إلى الصين منذ العام 2017 فيما العالم أمام مفترق طرق. ورحب تشي بترامب في قاعة الشعب الكبرى وصفح العديد من المسؤولين الأمريكيين من بينهم وزير الدفاع ووزير الخارجية الذي عرف طيلة حياته المهنية بأنه معارض شرس لبكين. ومساء أن يقيم الرئيس الصيني مأدبة عشاء رسمية في القاعة نفسها، وسيزور ترامب معبد

وانغ وإيلون ماسك، في مؤشر إلى تركيز ترامب على في زيارته على التجارة والأعمال. واليوم نفت الإمارات ما يتم تداولها عن زيارة قام بها رئيس الوزراء

0: تاريخي بين البلدين. وفجر اليوم تعرضت كييف لهجوي روسي واسع النطاق، حيث سمع دوي انفجارات وأطلاق نار مضاد للطائرات. وقال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو أن الروس يهاجمون كييف بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، داعيا السكان عبر تيليجرام إلى الاحتماء. نهاية الموجز.
1: رغم تراجع موجة الغلاء، ما زالت الأسعار في بريطانيا ترتفع بوتيرة أعلى من هدف بنك إنجلترا، ما يعني أن أزمة تكلفة المعيشة لم تنتهي، بل انتقلت من صدمة مفاجئة إلى ضغط يومي مستمر على الأسر والشركات. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. زياد، لماذا لا تزال الأسعار ترتفع في بريطانيا رغم أن التضخم أقل بكثير من مستوياته القياسية السابقة؟
2: النقطة الجوهرية هنا أن انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة أن الأسعار قد بدأت بالانخفاض داخل الاقتصاد البريطاني. الأسعار لا تزال مرتفعة في السوق البريطانية، لكن وتيرة الارتفاع كانت أبطأ مقارنة مع الأشهر الماضية. تمكن بنك إنجلترا طوال السنوات الماضية بعد عام 2022 من تقييد وتحجيم التضخم الذي كان يضرب الاقتصاد البريطاني، لكن خلال الأشهر الأخيرة ومع انطلاق الحرب في منطقة الخليج وأغلاق مضيق هرمز، عادت معدلات التضخم بالارتفاع بشكل تدريجي. وصلنا عند معدل 3.8%، وهو معدل يبتعد بشكل واضح عن 2% التي يستهدفها بنك إنجلترا. المسألة الثانية أن الضغوطات السعرية لم تعد محصورة بجانب واحد، تنتقل اليوم من الطاقة إلى قطاعات النقل إلى الصناعة إلى أسعار الغذاء، وبالتالي المسألة تبدو واسعة وتضرب كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية داخل الاقتصاد البريطاني. لذلك اليوم حلول أمام البنك إنجلترا للتعامل مع هذه المشكلة لا تبدو سهلة.
1: وكيف يؤثر هذا التضخم زياد على قرارات بنك إنجلترا والمالية العامة للحكومة وعلى حياة الأسر البريطانية؟
2: أعتقد أن البنك إنجلترا في وضع صعب وحرج للغاية، لا يملك الكثير من الأدوات للتعامل مع هذه الأزمة الكبيرة داخل الاقتصاد البريطاني. من جهة، قام بنك إنجلترا بتخفيض معدلات الفائدة، حينها سيفتح المجال لإطلاق العنان لمعدلات التضخم بالارتفاع والأسعار بالارتفاع كذلك، ولا يمكن السيطرة عليها في مراحل لاحقة. من جانب آخر، الاستمرار على معدلات فائدة عالية قد تستمر بخنق الاقتصاد البريطاني وتعرقل محاولات القطاعات الاقتصادية الحيوية البريطانية للبدء بدورة النمو مرة أخرى. كذلك نجد أن الحكومة البريطانية جانبها تعاني كذلك من عجز مالي كبير قد تفاقم طوال السنوات الماضية، هذا دفع إلى أن ترتفع عائدات السندات الحكومية في بريطانيا لأجل

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: كمان هاي
1: فن التغافل نعمة من ألف في الدفاتر والابتسامات تنسى أما النكد يا ساتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع. نوتة عربية.

0: اثنين ثلاثة
1: ربع
0: واحد اثنين ثلاثة
1: ربع
0: كرجي انصاص كرجي اربع
2: لأمي غماس بويا
0: هبويا
3: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا.

0: إذا ببكي بعبي ألف جرة. مر يا ليالي الهجر.
1: نوتة، نوتة عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا وكمان هيك وكمان هيك
1: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
2: الميمار وعالميمار وعالميمار
0: وكمان هيك
3: مع جذيب جمل يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
4: خليتني منمشي بخيالك عثر
5: notaarabia.com تستحق السماع.

0: العربية أغانينا هي
1: تغسل اللي ترحى في نبع
0: وكمان هي
2: أهلا على أطفال
0: وكمان هي
3: مش رح خليك تفل أنت أغلى من الكل
0: وهي
4: جيت الغربة لصحابي قافل الغربة
0: وكمان هي
5: حبك وداني على عالم تاني كل
6: نوتة أريبيا.com تستحق السمع.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لها مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرك

بفنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت. قلت لها بطلت خليني بالبيت. قالت

0: ليراي بطرح لك مشوار قلتين ليراي قالت لكن اوعى طرح حوالي العشاق كتار قالت لكن اوعى طرح حوالي العشاق كتار قلت لها بطلت خليني بالبيت قالت
1: نوتة نوتة عربية

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
2: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
5: notaarabia.com تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. أربعة راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. نوتة أريبيا دوت كوم.

0: نوتة نوتة عربية.
1: معليش يا لبنان، المهم تبقى كبير يا لبنان، من جوع معليش، من موت معليش، المهم انت تعيش.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وين تروح؟
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك وكمان هيك
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هيك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. notaarabia.com تستحق السمع.

0: نقلب في الدفاتر.
1: بنوتة عربية أغانينا هاي
2: ريتاني تنبعك مع السل
1: وكمان هاي

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن
2: نوتة عربية نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: الحبايب والأهل
1: والأصحاب
0: والوادي
1: وبلادي
0: ورقصني يا جماعة.

0: تك تك شي تيعة حق على الفرقة يا خي.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

الضحك راحت معه الضحكة، كل عم تطرق عتب عبابك وتبكي.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك
5: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
6: نسيتها قول انا نسيتها
7: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: لان الشرجت ويا المشرجين.
1: نوتة نوتة عربية.
0: لان الشرجت ويا

عقلي صغير بهواكي وسهلا نساكي لمي نفسك بلاش نتحير ده انا ما اشتقتش يوم غير ليكي وما فكرتش يوم غير فيكي ليه بتقولي كلام يأذيكي ولو مش

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من

0: نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكن وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية أبليكيشن على الاي او اس، ايفون، ايباد وايبود، وعلى الاندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن اون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: clap. Boom, de clap, de clap, boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في يكيمة براوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك.
5: دمي عبعدك نشف عم

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولعجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا بارئ الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دكي دكي دكي يا رواوة
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: زي نور الصبح. That was good, right?
1: بنوتة عربية أغانينا هيك.
2: بعشق بعشق تفاصيلك، شو بدي أحكي تحكي لك
1: وكمان هيك.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

الحب مش أسوار وحيطان من الأحجار تكتف البساتين، الحب مش أطوار تقفل على العشاق وتسكت الاتنين، الحب مش أسوار وحيطان من الأحجار تكتف البساتين، والحب مش أطوار

فعلي ما له حدود، مفقود اللي بيقرب منك واللي بيبعد مولود. بتصرف بلا تفكير، بخلي المصاري يصير، ما عندي حدا كبير

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: notaarabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

عبلوزة الحمراء كيف عرفت القياس والنمرة من قبل ما اجيب لك هدايا تياب باخد قياس الخصر على الغمرة

0: عايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي كمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السماء
4: نوتا اريبيا
5: نوتا عربية مبروك الإذاعة
0: بنوتا عربية أغانينا
6: ازاي ازاي ازاي اوصف لك يا حبيبي ازاي
0: وكمان هيك
7: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هي.

0: وكمان هي وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

تحسبني شي عابر بمتوان حسبتك من الي ادعى الله يفتر الوقت او توقع بواحد مو وفي ما يضحك شفتك علي وانا عليك اش قد متين.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: هيا منديلك فيا
3: هيا منديلك فيا
2: من زحلي عاره شيا
0: وكمان هي
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا سكر قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
5: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
6: نوتة عربية.com تستحق السمع.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: Nota Arabia. Nota Arabia.
1: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نوتة عربية.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن. نوتة